المفردات يلي بأحلام الأطفال، كنت بأحلى أغانينا، رسمنا اسمي أحلى شارع في بلدنا. لو ما شفت عيونك مرة من يا